مرحبا بكم وسهلا، أنت تستمع لليلة من الروك، برنامجك الأسبوعي للموسيقى الساخبة للجميع على أمواج الإذاعة والإنترنت.